0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Aïe! Comment
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa Allah faqad fajal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيارة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهدك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا إله إلا الله محمد رسول الله الصادق العادل. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan صف isi صف yang masih kosong. Allah

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد حي وميت وهو على

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد.

سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله وبنعمة ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر

كل روح وشدة شكر الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل أجوبة سبحان الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل

الرحيمين وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.